0: Timan raskalang enai delulai dulakai detumfe nulavang ye
1: wahadainahun najdain
0: adi demaga timan raskalang enai magudekkevime
1: falaqtahamal aqaba
0: fahe dadikam huri magang e insana wade emagun nohingi kiwegen hiye
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ
0: دَتِكَمْ هُرِ مَغَكِي كُمْ مَغَكَمْ خَلَيْغْ فَانَنْ عَنْغَادِنِي كُمْ اَجْتُوِي
1: فَكُّ رَقَبَةُ
0: اَيْ عَلَكُ مِنُوَنْ كُرُمَهْ
1: أَوْ إِطَعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةُ
0: نُوَتَ بَنْدُهَا هُونُكَمْ فَيْتُرِفَاوَا دُوَهِقَّا كَانْدِنُمَهْ
1: يتيما ذا مقربة
0: جاتماغ يتيمك شه
1: أو مسكينا ذا متربة
0: نواتا أمتي دتفاوا مسكينك شه

كافد الكمل ملك محمد أنيل كافد الكمل راي حسين سنيل داركالون إسماعيل فازيل داركالون محمد أنيل داركالون إبراهيم زميل

0: أكاديميك قومي انتولوجي فوين افتتاح كورميتي مي فوتوغي باي منظر تمي هارال غومي نامي ترنكو دي سكرينو مي فنني افوي رئيس الجمهورية مي اروي مي ديوهي تاريخا غلون غوري مهم فوتوغي غوتوغا فاها كولو
1: شكريا عزت رئيس الجمهورية دكتور محمد معز شكريا وزير هينا واليد دن غنانی قومی دوها گوله گوتن عزنگ ایرونو بے فلگ گی واحق فلو دکیون می گوتن واحق فلو دکوانی نشان دیمی قیلیس شرف کے عزت گی ویریا الاستاذ احمد شاکر

0: ہم اکشورم ایمام صالح عملت کل میہن اتانگ دشن کورتن ہنگا ہنگا ہن سورگتن ہٹے بڑوگم و نصیب لبمکی ای
1: ان بطش ربک لشدید
0: ہم اکشورم کلیگ فانگ ویری رسکلانگ ہپا و ہپا مکی گدفد وگم و ہپا مکن کشورے
1: انه هو يبدئ ويعيد
0: هما كشورم فرتما افدواني ويس ادي الندروا اعاده كرواني ويس هما اكلانغي
1: وهو الغفور الودود
0: ادي اكلانغي غينا غينا انفاف

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV medge asur namadugutuge bangiya bangi dua male male kariga varata kam medge asur namadugutu ettingadi 29 minutuka demmigenes teni kirit qur'an kiyum
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادسوي مغرب نمازك تك بانجيا بانجي توا ماليا مالكا يرتكا مغرب نمازك توي هغدي وهي منتغا دميغنستني كيرت قران كيفو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تیار دستوی کیرت قرآن که

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيادو سوي إشان ما دوكتك بانجيا بانجي دعا ماليا مالكالي رتكا إشان ما دوكتوي هاي قدي تيري ساتر ميتغا تيمي جنستني كيرت قروان كيفو

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيادستوي كيرت قرآن كيفو مهار قدين هاي قدي ساليس منت تبفلون قد سمتين دواني تبهرات جيكادو.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسري ميريغي فاتس نمادوغتوغي إبانجيا أبانجي دعا ماليا مالكاري غوارا رشا ميريغي فاتس نمادوغتوغي حتركد إساليس أمينتوغا تميجينستني كيرت قروان كيفو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.